شوف اللي تيدا ما تيسال تيدا ما تيدا السوق، شوف داك السمو المول جمع ديال الكرافان قول له هادشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد